0: تمك فافي
1: تمك فافي فاكسينيا تي فانفانارتشا كاسان سي كونسيرني ام لي فاكسينيا وي سي سوراتا نارانا ميلو راك نتينم في تبا باجاكانا وي ني نو في مينيستير ان فاسالامانا دي تافيا دي مي ماريف سان سوكيول دي اتيتو لوزا ني فاميس فانيتانا ناني فوكتان دي جارتان سي سوراتا نارانا دي مناتونا نمي برون فوكتان غامبا
2: راه وتا نامانو كونو لو دي تن تسما زوتو انو لي سي افا يمو سفيد وتن ني ني سامانا سان فانا تسما ريسكا فوتسن سوا سا تنو ما تاوات
3: fa hitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina
4: raha ohatra n'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana any
5: de nao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io
1: atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakarak'le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra
3: raha za manoka aloha ohatra ny mbola tsy ti sy vonona mbola tena tsy vonona
5: nao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinna
3: de ohatr'zay zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e am'le fomba fanaovana anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: كلاص تم كفافي
1: وصني تو وطان زوتي وتني تمن دابا ناندي استنوا اتشم فنور كلو فن ليتان نو فوسن دي تدو كي فوسن تسايا تشوكو سي دي كورونا دي كورونا تنا مولا ميس تسمي تسمي عرفات انا خوة
2: سي كو سالون فيا ميارابا تاتون تونا كو سي فان ريتانا نا فان نيسي سيل تي فيل كتو كو سالو سي تام تي
3: اسينا بيسو
2: سيمتار يه سانيتي از لابرا لي بيسو فيانا كافينا زان تونا وانا مو زان تيارابا فيانا كافينا تام تي سارا وسونا مونتو فياني نيكيس لكوسا تام تي fa niona fotsa va tsetsana no bisoko salutanti e
4: rante omna indrelo zany de otranetsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraika tsy afaka otrane tsy afaka nafanaitarana ary zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy bisoko vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny otrane tsy afaka misaraka na ohatra hoe ny fianakavinako akaikan zany no aza tefa ohatra ny enenina vina toa de manda hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bezo zany e
5: fandolo miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amle hoe faninao fahasalamana fitandrinao fahasalamana
6: fampiraba tsotra fotsa de mifandontona kely manao tonna tanana zany mba ohatra atsika sianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: الناس تم كفاف فيه.
1: ديفكين ماستيافكن تومبن اسفا جان توتشانتش فيتانو لاريك اوت فيتين رامي كوريان اتسكاميتوف مارني فوق فارينا تي فوق تيك فام ناتسكاراز ناسكاراز ناريك كتا فريكتشن اتن فوق فوتي جوان سيكو فوتي منامنتن لوكن سيكو تيفو فافا فتياكو نو تياكو اس تياكو مالونغا تيكالون تيافاكو نيافا فيلون تاناتن فانغامبيان ناندالن فيافان هاستوك ناتيمبا آل تيسمان نان ام فوتسارن مي فانغامب اوراج نما فيسن سنا باربار فزيت مسوبيك ماي فانتامبار ارزي مانام بادلافا تيمينجان توراج فيلون تاناتن فريسان كيان فتياتاكال فتياكن فانكاتيافان ناتو اوفان فزي ما كولتين مالاغاس مانان كاس تشانا تيمسيا فارتشاكا زيت مالين كيالوفان ماندون تشاتشي ميغيهاري فو غاستا توبي زازا غاستا غاست فو اوتشن مان كان اتشوجان تام غازامبي ني از نو فان كولاكن تانا نريان تشار غاس تشار فاغاني كانت كي تونجا مياكت ام فانتا كونان فتان ني بوكي غاس كارا اغو فوك تيا فوش تي فوك في فانا تي فوك دوس كوم نانان سا تشاتان جازك كنا مالازامين اوتشا سا ايرن تي مانيون ماندون تشاتشا مغيهاري فو زاتو تي مانا تشاكارازك
2: ناريريرن ساسن فوتن ني ساسن تي مفانتتان لانجن تل لانجالانجاني فو كوينبيتنا ماتكان ليل كومانيك فو ما فايسة تن فتافا كونانجي كي تياكو زا تياكو انو تياكو زاريو دي تياكو تسيكا ساتياراني آنا تدين في فانكا تيافن سي فانا جانان في فانا من بيافا كتسيكا كي تياكو ما إيتا غاسم زارا تسيك انا تنيا فاليانا ما رافرافو ما إيتا سور كم لانجا تونت ما ميند ميارك انا تنيا فاوريانا كي تسارياكو ما أغاسيانا ندي أمنيا فازا غاسمي ديكا فيري ما مينة تسميت سيتنا غاسي asandrato nampelatagna na farakolontsaigna tsika tsy tokony indraka gase aza magnaiky andevozin'ny vola fa ny vola tsy mampiavagna fa mampiparitaka
3: eh gase
2: toagna amin'nyorombato ny fombatsika fa aza totaofapasika fa mitadi ny very anaka mana iragna aza mbidi ny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegna na nytaranaka e ovao rano balany fahavalinao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranaka e aza matahotra fa zagna ary ninao ko tsy hagnampy anao ny magnitrandrignany hafa e aza miagnatra karazagna mandomatratra mirey afa gasy
3: iakale
0: sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy.